ولازم افوز ايه خسرنا كتير اجا وقت نعلم عقد الجيم ضلنا بخرف ورانا بيلحق بجمة عين ضلك اجري بتقدم خطوة سبقك بالفين ايتو معدي فيش حد بعد